0: كلافي فلوس بزاف
1: وخشم بلا كغم النمزي
0: بلا مزيزي تغاز معنا
1: تكرا شمال
0: الحمد لله.